رجوعيات. أناديكم، أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم، وأهديكم ضياء عيني، ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحياها

دمي على كفك وامامتي على وصوت العشب فوق قبور اسلافي اناديكم اشد على اياديكم.

الاغلب الحبيب واللي استنى يشحرر واقف على الباب والسجن ليه من قدعين خلص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شوطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شوطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من

0: اي ساعة؟ ولا بقى اي ساعة؟
1: المغرب.
0: مش مع الوظائف.
1: بلا وظائف ما كل يوم.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
1: اهلين.
0: كيف حالك؟
1: انتبهت؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
0: بالغلط.
1: بالغلط؟ انا منتبه على الغلط.
0: روح احكي معاها.
1: خلص انسى.
0: ايش انسى؟
1: بحبش الاشياء.
0: بس تحب ايش؟
1: خلص ابراهيم بحبش الاشياء.